0: لا
1: تبقى معدية
0: لا لا
1: سلمش علي
0: لا
1: عيني في عينيه
0: لا لا
1: وعينيها في عينيه
0: لا

0: ينفع كده؟ طب يرضيكوا كده؟ طب ينفع كده؟ طب يرضيكوا كده؟
1: لا
0: البنات
1: لا لا
0: تعمل حكايات
1: لا

0: لا لا
1: معاكم دلوقتي اوكا وأورتيجا من 8%. اكيد في ناس كتير بيجي وقت عليها وبتبقى عايزه ترجع لربنا، بس في حاجه بتبقى منعاهم ويفضل يقولك انا هبدا من بكره، ويجي بكره يقولك انا هبدا بعده، وفي الاخر مش بيرجع ولا بيعمل اي حاجه. اللي مخليك كده هو الشيطان، ومن كتر الوسوسه خلى نفسك هي كمان تبقى كسلانه انها تعمل اي حاجه خير. وفي الاغنيه دي بخلاف انك هترقص عليها، بس حبينا نوضح فيها رسالتنا. يلا بينا. يلا قاعد لوحدك كده سرحان

0: كده ولعتنا كده خربتنا حبة فوق حبة تحت حبة فوق حبة تحت يمين شمال شمال يمين يمين شمال شمال يمين
1: ما تلعب يلا

من الكسلان استعيذ بالله من الشيطان افضل صلي لو غصب عنك خليك مقرب من ربك عشان هيفضل الشيطان يقولك يلا بينا.